0: لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: Yeah, huh?
0: ونوح

0: ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسوله فإن
1: رسوله
0: gimana tadi Ustaz?
1: Qul atii Allah wa Rasul fa in tawallaw
0: qul

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.